سلام كما يكون نخوم تغطات التي راديو صناعات كتما من هاي لارقا دحر حدا ورحي انان من لسد لنا كما يكون نخوم كنبل اقدمنا نابنا يلومي مدبنا من على تعسران شديشتن ورحي شوعات سمنا وزينا كنغربينا حصور زبالة بدحري او زمت بحري ابقلع تعرفي زبل صحف كهل ونايو كوم اون اريتران اي كل تترعي زبل بمهتسان زقرب كتمل لنا زترفه بزعبان اي فستيفال كل تشحن عسران شدشتن بمجمريا هزبي اريترا تأكبو زدمق بعل طبق وجهي زبل صحف مسنببنا مس هاقراوش ما قلق كاري تأكل ابناي جرمن دنباري تساتفو ناي كتما مانهايم نعو عمل كتناقا ناي زرر مدب كهلوان نايم

سمعت ما بزغ قد قد أب زحنا خلنا نعرف وتصنع إحنا زين أختي كذا تقول يوم تصنعكم كاب زغ قد تصلنا بتزغ قد تصل ما دبنا قد تصلنا

أنا زعسبوع أبو هواي كبري مسأل زرياي فليتة كسكم وعدري زي قمتك وقن رخيبة كبري عيو قزاك تصفف بقداي بحري نعهم ما يبلون ولدي نعنان مسأل انت ولدي رمت حوزري أم بعلم سرب لولا انبر زي تولدي قدو زي استفالولا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم عم غنا زي تمكرولا ولدنا انتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعر الرع علم كم تزقدما بحرنا كن حلو قريبو لنا عدما زز نقسة ابتا من بر نحمما اي تسكفو زي بعر رأس تسمانا عخم امينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاطس انا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتصعفو كسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاقب تغوزو لنا ان اما هسان زركب ماما ون قريبا لا تولد مسبلي ابسو ميات امكت قال محلا شعيات تسعت انتايدا دقنا كابلو نحنا سمندينا دق سبرتنا غرا حنبسينا امن كلكم كلينا سرع دبلومات توايبنا اللوز لا على قمت ابزي عدمينا اقديم امنا شمت صوتا قدفنا حدركنا السقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غول عادي اسبورا موجيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نتمويا شعو ما عسنيركم اب بحري ابينا يقوان بينا يبري تتقومن يركم مسقا قري كما قر ما عستفاتيركم ابزاها قر حنباشا كلو امني كتقولو لو تقوتواي فرسنا استينالو تولو نتج اوان ماي اواي شتت اواي مقاقاي عبايد غول عكو حسو اب تلفجن مراي كلا قريفنا يا ديبلومات انتاي كززار بالو بقدومون فايل تعطي غلو كالك أبا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوني ناتب لناسي بحر ديما كلا خل تنزي كدو أقاركم أكبو وريدنا دهتسانات مزحكيمكم ترازو سمعو فلما قل لي نتسالة بتري تراي حزوم وقدات بغطري نتعشكات من الزمن أو أصبارو هزوا ما مينا من دقال لهم برخاز وفرو لهم قدابرو عرف اسمعي نقرو أمغة ولا أنت وزعكم بمليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات واي خف إذن أبسر متحت مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزوين شاف ميسايل درونات قال لنا تبلو كتسن بدو هتسانات ندرون درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سفرنا مس بزحنا كنو عطو كمينا قفعكم الله زلغلق إلو سقنتكم بحري كل ملو حقيا لن وي مقل وحج إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تلو وي عشنات زي ركبو متن أنت بزحكان تصبو وقت منا تسقى مزقور بيت كسانا يبال دعنبر كنت مينا ومهار مرم ودب هابونا أبو غارقم أبو غامرغي تايق بور تولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا زي فتوة حقا البونات بزي سفن أصورن تمكي إكاو كينات باتي فغرا باتي تمينا رديت كاي تزارو بيوم زرق قوة مريت مغان نعنا ندخو من هسانات مس هساناتكم عوجكم كينات كندن تساوت نمهار نحبرا وعبير سلام كله طعمكم حووها قربير علم كين نبر الله ولودتات بقسانات تايكون كوماتا زينا ورازوت تناسح مبر تقامت إنها اللغة أبكسات كان كله معلغة من مسعب بكاف وسط رخيبو زي بلس السعاء أبحموكم تعقبو بل قواتو كدقم لكم زي تولدو إيرتاويان يقدو عدو علو قلتم تأم يتبولو حنتن سلطنتن إيرترا نغدت تترايا تتعيزاب عدرا اتحادس وو أسر نغدو اتقال آي مسا أولدو أخله كباتو اتجوون كأي أحبارنا رسنايو

0: زخبركم سمعتنا زخ تسمعوا تنحكم أبسنا سرعات من الرقم بل 38 تنزوري أبالات هقراوي أقل قلت سوا زقربة هدسانيو أي بحكي تبقى قرار باي سلازي كاب زخ تسيلنا أبتزق تسيل مدبنا نبزعبا فستيفال كلتشحن عسران شدشتن فستيفال نحنا إريتراويان ورحي حموشتي أمرو عالم دركب إريتراوي أو وشتي هنا بدقي مع التناطنات بكب زبالة كبرخ حليفو ونرغانا نتي رزين علات ناي زخر علات ورحي شدشتة ورحي سنة مالاتيو خاها سماعتاتو عمولو عالم زكيرو حجو ورحي شوعاتا خاها عمولو عالمنا ووشتا هاقرن بزادا نق اقراربا فستيفالات خكايد كنيو لومي ووشتا هاقر هاقرنا كومون تزعبه فستيفال زكايد زلو اب سكاندينيفيان اب ستوكهولم لومي خزازميو اب رسيو اب جرمن زكايدنا يقدم خلطة قنا فستيفال كا كتمانا مانهايم بهاقرا وشماقلن دا تمرحت زكايدتو عفي سرح نعقو اقريب ناغون مسا كايدت اكال زتخنا كايدنا كدميو قن هزبي اريترا تأكيبو زدمق بعل تبق وجهي زبل تحف نعوه كنقربينا زي تحف زي بسمعون والد ميكائيل من اسي زغربة تحفيو عمتاو هقراو فيستيفال هزبي اريترا اب حلوف حبراو زخونو ستت امره اب لومي حبار نخنب برست سامامعي نمت اخا عبقم نقر المقبار حبراو يرأي زحدر هزب مخانو نعلم زرعيلو زعبي مدرخيو إريترا بحضرنات سالاز تقالسنا ستسوعنا زحالمنا كم استرخبتنا معقابان نمهنات عنون بحلاون من النتاون كرحات تاريخاون قحات حدنات كم زدلي كم هزبي ترادا ديئناينا هتسانات قلعو من إسياتن عبيتن كاوطاين كاوشتن عدن أبحاد قصرة أخاخيبنا زرعنا يوهدتن تباقن هاقرنا ترايزيكونس عدلناون حانت مخانا دقيمنا أرئيناينا حانت بناجر دمتنا يتقبر زبل مسلا بلين مستانعا اتمسل حانتي إد بينانا يتطاقع اتبل مسلانا يتقرت دميران نترقمن اقداس النتن حدنت كامي تزقوط مزحافن العليان زقلصة قبل اللزي أحوات بسمور عنجايتي بتأمور استسانيو آناهب معاري خلصو زبل كجلاز فتر مسلاتات انتوسيخنا حبرة سب إريترا اب حدنتن سنيت زلو وكبر عميق مخانو نردع أبزح الجوان هقراو حدنة محبراو سنيتن عبيت مفلالتو برت إريتراز خونو كبرتات كوينما اللو إزوم كبرتات زياتون وزيئت نكافافا لبولوتيكاو زنتسك أبزي قنات مسررت زقبار هقراو بولوتيكاو هزباو قنبار كوانتخوني حبرت سبنا نزي كبرتات زيتصور محبراون بحلاون بايتا انتيفو كمزيسان حقفلتي قبا إريتراويان كوبون كلو زفترو هواهو كاب ترام كاب حليفو نفولي ملك زلوة تبقى سلزة سقاقر تأكيبوم زخوئلو تراي زيكونوس لعلو كلو كوبون كلو زدوم كونز تبقون هزب مخانوم هقراو فستيفال مسكرناي ناي نفس وكف سف حقوس في الشيختا أدناقوتن مقرامن تدامامي رز فتر تبقان ترقومن أب كتر اكسبو تراي تحاقيفو زترف هايكونا اتب حبار زي تقوة تقويلة زي لبس ببعينتو بحلاو كداونتن زي تقوة ياتان زانتان زي فنو زي تفلا لي زي قنيتو عللتا زي تبارق نحنا زي بالمنفس نوشتاو تبقى بحل حبرة سب إريترا زي قول لحي اتي أمونغو إريتراويان كان بيت سب حان تهاجر زلونا مكفبار مدق قافن بحري اتي زي عبي متسابقي نحدنوتو زي نبابر هزبي زي قبرون اتفت يعبي نعاس دمقون تبقوني وشتو زي ترى يا حزبي انت تتاكبه واج واج ايفلنبرغ كني تزلو ود هاي بولن وشتو تبقى كمنچو ويك حلب سلا زي كئل اتكرونه تماكب الدراش ام تصبق زدهب انت خونا كن ات زي منن تمالي كايو تخيدن تبقى كابتم كوبنبر كابت دحرو ورايز فرس ماكب ده زركبا يكون تبقى هاغراو فيستيفال اريترا كان معروق متاخخبي كونن زفتر كاب توشتتهم كاب كل كرنعات حقرن كاب وطا حقرن زتا أخاخفو بطاحتي زتا أرغو شوراي تباقيو فلوينة تنتباقان حقراو فيستيفال إريترا عبزحن عينتن نايز قربو مرئيتات زيكونس عبزفترو نايز سنيت مدرخي كاب كل كرن عت عالم كاب شدش تزواتات هجرنا زموتو أما إنت شحات إريتراويان عفتاب تزام عديد أباب كسر عينة زلوا متخخف قبر مخالم تساني خامن بار بحلم مخان زور إيلو مدرخي نحد هجر كامر ددا زعبن زخبرن تجا يبولون إريترا قبل علن تحت المدري كم أون أب حراوي جزعتها نمعبالي آن دحن النتان زخوون بزحت أقاتات كم زلوا أب كركر زعتي كونن كل زي تفترو زعد دلها بتقن من أسنايتي أمونغو إريتراويان زلو مرداي حبراوي ألباسات زيماتات ترهيتن عللتان كلهم أكالات حبرة سب إريترا بحادوة تقراريبهم تحواويسون كرأن كسمعن كلو حادو أوركسترامبر زتفالا ليه مسلين أب بين خرنا عكوين زفنوت شعات تهرمت دمستات أمو داتا بتأمرات أو من مدبلع حد حبر دمس خوين يونا زان كاتا انكر كيرزاتو تبقاي كاو هدا تنبر كابز حبر كنيتنا يكون زفتر هاقراو فيستيفال سوراتن قهداتن باتاتات إريتراونت نابك على عواتي أمزر رأيلو معروك هاقراو مدرخي بزحنتنا بلحظة فقرا حادنة تتأميرو بنتصور زنس أبارق اللو عبين أي تاريخ بهل المأكلي إريتراويان تأكيبنا حلف سبنا نتسبق هزبن خنكوون زخالنا نأكب ترايزي كون ناس تأكيبنا نتابق سلزخون ناي كنتابق انكلنا خاب حق زي كونس بسمعيتنا نتابق إريتراونة إريتراويان أتابقو زحز زي بالتخنا يسمعيت قمدي نحنا بحق زي كونس بسمعيت حقراونة ننحد حد ناس تأساسرنا هزبينا فلينتنا أم تخخابنا زي كونة كاب مخنيات متأخاخي بناي بار مئكاب دقا حلفنا إن شع زئكوبون بقى ما إيتا شحات زي كونس بمليونات تأكيبهم هو زبلون أب قدبنا نسيقر بحر المليوم يوم نحنا قن كم هزبي كم بيتسب حان تهاجر نحنا كنبل زخالنا نايب حق هزبينا إريتراويان بحوارس لنف إن نفر يخ كابانا تبقى زفتر هاقراوي فيستيفال كأ تبقانا قولي حزر رأيالو مدرخ زخونالو مخنيات نقاديان ترى تعذبتي ويا هلختي انقلوت زي كونس نبعلم فترتن تواسعتن نايتعب تبقى سلو زخونيو هاقراوي فيستيفال إريترا ناي سنيت مدرخيو كابزبلو كال زعبي رقحي أمون قولو دوتات زرقه بحرياوي قاب كي ترفه زحتمو اللو مخانيو هتسانات كوتتي من إسايات أخولات شماغلتات كلهم تسانيهم كدنقون كحقوسين الرأيو أب عبيت قداد زترادادو سبات بمخنيات ناي عدمن فللي بينهم أي نفرونيهم كل خم تحادي زأخنافة نعواف حبيرا ينفراز بهالي زخوون هتسانات من إسايات عبيتن تتعاحيزهم كسعسعو كعزومون كدنقون كلو اترقق ناي من ورورة سنسلت بزي سعابو قطوتو بزي سعبو قطوتو بسنيتي قدسل مهلاو زرئتو وساقه ابنتيو منسيات نقامد بحلن ياتان هاقراو تاريخن باتيخوم ينفتسو اللو ابزب بحلو اللزلو عالم منسيات إريتران بحلن ياتان حبرة سبن وريسوم ارعيموم كاو ورستي اقبلتين مخان كمزبقعو بقبري يرئينا اللو انتاو بحلن ياتان حبرة سب إريترا بدك اسران حادن كفل زمن كم تزنبرو دقيمون من أم حيشومون سلزر أينا كبريها بوم مسبع التبيتي ودخلت عمت بخر ولادين أب إكسبو كل الكنفل وعيلنا أب تحتحان تسلال بركنا سيرنا تنفاسنا ملسنا بزعباتي فيستيفال حفشا وقمقام نقبر اللوم بزعبا فلينا تتبقعي وأقداسنا تبب ترانا قلسنا كلنا حادي حاسيب اللو زي فلت قنك أجبت زخونا نقر كبع التبيتي وريدو كل اللي لنا بزح سبرينا مس بزحات ونتواسينا كابسنا مقبار ورد زبلنا ورد تقبار اي رأنان تصرفونا يسمعنا مس بلتني تعزبتا قري مني كم زنا تباهلنا كلنا مسانا حبيرو مسلال زماقول سب اي بقان قوات قرايت بعال امل امولو ود ابر اكنو احدقو بمبال نعلالنا تحوسو ترقوم نايت مسلا املنيا امولو قوبو سفورو احدقو ايو مقلتي زي تداليا مسلا كتف سلزبولولنا حانت مسلا تمالي ادنا كيدنا صحف عرابي من اسي سمعون ولد ميكائيل كاف غازيتا حداثة إريتراي زخبركم سمعتنا ناي فيستيفالنا معروق طبق غير سمون غليصو له سلازي كابزقتيلنا مس ابلات هاغراوي شماغله كايدت اكل ابزت زلخم بوتالخم بزعبا اب كتمانا مانهايم زنبر حد عبي ترى ناي فيستيفال بزعبو نزن تريفانا دلوا دقايا كن زراره بلنينا كساب اب استوديو حده انا دلنا 06 دخلت حده 33 93 98 01 بمدوال ريتكم نكتبو نشماغله ترايدي كون نتم كله تخافله زللكم طبلحتا زنبركم ابزناي كتما ناي جيرمان فيستيفال بزعبو نخن زراره ناباكم كنبلوينا كساب تملو تمصنا ذا موسيقى ندا سمعنا كنصنحنا
1: قرانه سين از مستنكر سرح زوت حسبا وسراوي على سين كما يسي نسوخ جلقم ندا درقات

0: Komme, ich war dann alle nach Tannen zu bauen, oder?
1: Zu bauen, denke
0: ich. Ja, ja, wenn ihr da,
1: بزعبا فستيفال ناي ترانا مانحيم بزوح دناقوت انديو قريبو كابانا دي كوني كابتي تقفالون بملؤو ترانا مانحيمون كالي لاي نبرنس لزي باخاتكمون سمعينات سمعيت كاتكم ويريتاتكم نخطبو نستوري فعدلات ناو بيلنا لنا اوكي
0: هو هجي اقول لك دي قلت لك ناي دي عبد المنحيم فرحوت لنا الثالث من الصراح في هذا النت هاي هاي بزبوخ عبي عبي زخنة كبر وحنا نيرو ما نحن بقى غير ساعة تاريخ غيركم جلاد بلنا نيرو تزبي هنا جن بزخنة عقب يبلنا أطلع كل جزء أبقى ثمانة نقول رسرة أبقى المال نقول رسرة بعلاقة الناس وين كم يكمل نبرة هنا هنا ثلاث سنين كم يكمل نبرة أبص مطاع قاعد زخي دل زخ تما فلذي بحافشة تبو غيدا لنا مو كم زلنا نسسنا دا قلنا صرنا دا عرمنا احنا محايش كا ناكل احنا تساتا فندت كا خيادة خعبي لابو مالك
1: تبو تبو هابتي اوكي اللهم ديكم بحان ساب ولا
0: هو اللو اللو مهردا اللو بخور اللو زايا بكرا با
1: اوكي مو بخور مو كم دا قبرنا ريتو
0: بوري ريتو لك بوري بورا با كاد هريو
1: هراي هراي
0: مرحبا
1: اسرس سلام سلام بخوري كما يوحي لكم
0: كرم كرم اوكي
2: كل سبب
1: هو
2: هذا ما حسرحت صريحه
1: تبع
2: فستيفال نيرو نعمة عام زهجها
1: ايوا
2: لنا يند عليه مصرح نابو ما هذا شيء
1: نايب حكي
2: تقني اللي شال عدد
1: اوكي حراي حراي تبع تبع
2: هم كانت قبرو زي فمكان نايب حكي
1: نازي ولا حنتي مستنت قبرو ولا حنتي ولا حنتي حيلي نات كات كومي اوكي اوكي كبخري هلا
3: سلام سلام رادي صنعت
1: مرحبا حرتاب كما يوحي لكم
3: زياير مسكن
1: ميدا قصه كما يوحي عليه
3: وصبوا عيلو من زيات صوت لو نحنا هنا او بشات صوتنا نفاسنا وسيدنا حجينا كتما قصنا نخيد لنا
1: اوكي اوكي
3: اجي راديو صنعت سنوات من ساعات وثلاث فلت راينا بتزهبكم نعدل ندول زلنا مالتي
1: هو تبقى هو حج فيستيفال كم هو قلت
3: فيستيفالنا كم تقول جزي بار وهابكم يمستبهلنا كتما مانهايم بهاجراش ما قلت وديبنا كلنا دلو بدلو تدالي لنا خيرنا مالك
1: يا
3: وخيرنا ون بحقي تي ذهبنا اقل قلت تهزمي نقوت زيلك هات سلسوي تخلني ها نفس وقف عبال وجل با ودابخا ولا 10 دقائق عند الرحيق وخيد ثملي سنافتا بارنا يدمس مو حيلي نيرنا لا تبرارنا
1: التعامل تبارك
3: نتيز نبري هزبي يعجبنا هنا احنا بحق تبارنا سفيع سلاز نبري اون دي جي بموسيقى زفنو نيرو كل هزبي بزي انت يا خا متول بتعامل ابزي زلت فيستيفال يمزلنا نير ما تبارنا هنا
1: اوكي
3: سلازي بحق بحق تبو فيستيفالنا كايدنا هزبي مانهايم بمول حيلو تترني فقيدو نتهزب وذنور التي خناك زمسة ينجيد ويس لازم تعم صبغ نيرو أفرس
1: أوكي كم زيز بالكايو انديو محرطة أنا أباكم دي أبايزا حسب ما منش
3: أراك
1: يغرد أب حرد أب هلو
3: لا
1: حدو
3: هلو هلو مرحبا
1: أوكي زي فستيفال أنا مستملسنا عندي فيديو خبت زقاتكم لقد حكمه رئيو تناي دقة ولا حنت خريئة سلو ديك ألكم ولا حلفتون ولا امباسي كلهم حلفتي بتحفظ ملؤهم أو ما تيمافتي نحنا بارك سعوم بفيديو رئيو سلازيتي عبي نبعلو نبعلو أنا دحر زمسر أخوه تب دقة زنبري نتي أوشت زنبري مسرح نايت فستيفال عبي حقز يقينوه مخنياتو عمي أبتي من أي مقبز باللعلو ناقو حد بوكس أمتي أم بلوتوز جيروم كوشت موسيقى خصحبو وفتنون يروم مخنياتو أب دقة خاء موسيقى خون سلداد اللي لو مقن أوشت خان كون ولا حنت سمعاني نيرو نبعلو حد عبي فستيفال نيرو سلازي حانت حتى خور دلكا أنا بناتي سمعت تحر حجي فستيفال ناي جرمن اللوخ بهالتقينو تران ايمان هايم عاوي مخاني ازا امن هما دين وان هايمن دي بلو سيت فستيفال تايك خووني زبول الرأي دلنمو كميت ريو
3: واز برقص امداري مان هايم سي ناينوي عامتا اخترح ناسر حنا دمسان هاينا تكايدا نهي زمان هايم نسي هزبي غنقبولو غنقل نسرح خدمكتو غنقل ولا في زملكو تأكلو نفلتي
1: يا
3: تمالو نارينا من بزيادات ما زي مستزي نظر خنطات دايمو مستزي طولت سنحا ولا تم امباسادرات خنو يتو موزيكا نياتات بحال فحيرا غيب تروفي امتش يومنا قريمو هابزن يزول دات فيستيبال اوا وش تدي كوني يومنا سلزي نحنا دقان الدلوات نبريتهم كل قزي كل قزي عمت عمتنا عنا خمسوعنا خازي
1: هو انا ون ناويت اسيو حد حجي كمان زي فستيفال ولا تحجي ناي بايتو فستيفال نزي قداي زي بعب قالبو ريو بخلو قانو نابزنا ايمان هايم قداي تأميتو عبي مدلواتن كاب از كاب زيز بلتا تبق مدب دينيرو كاود بلتا مدبات كايد كم زكال تفستنا تفستيفال كله عام كم زكا بقبر رئيو مخنياتو أبكد إذا حلفت مكرتات انتخيدنا نخالو أتكتا ما تاتون دا تحاوسنا نخيد نيرنا دينا ساعات كندي نتي تاولا قد فؤون ساعات انتاي سرحات نخالو أتكتا ما تاتون رأى نيريو أبزنا وحا ما تاتك رأى خلقنا يمان هايم تفت أزيو تبق بتعمل تبق نيرو وهدت حدنات كم زي حجي غنباب تسانحين أي بحكي تمر حدنات يترايو سلازي تبق مكوعة كازي يا رأينا كم زي تقوين خايد كمانيو
3: بحث خمس زبال كاي عندي نحنا بمولو تسابيبنا تسرح كمان نعوم كي قمتهم كل تسابيبنا هنا مثلنا كله تزوجتنا أفزنا برو كونتينر إتينات أسرين هنا تعميم تساتهم كمان بسرحنا تقريمو أجا أنا تبوم بالرخيبين يا رتمالي ناي بايتو مالتي بتعم قريمو وانت عينة يغم زمان هنا كم زي عينة كوشات ناتكم وكو بقانا تقول لي عابيلاتو حيالات يغم بليتناكم نحنا يلوم فلازي قومي ووفي غتمانا
1: محمد
3: عامد كأ خمسة عقينا كن سنح كن الدالو خمسة لنا هذا زقات عمون إلا بو
1: هو تبو
3: لذي هزب ما نهيم كأني هزب ما نهيم كأبي هنك أيوه أنا هذي سرح هذي سرح خا بيت سرح خا أزر خب كيد نقص قليل سلذي كونه أيوه أنا خابلو وخلو
1: نايف حكي تبو خمسة زبل كأيو كابز عبي ولا قابا سرحنا أكايدنا دحر بتصفت ملشنا كن عبينا إنا خاء أفتوبوس دينا خان الدالو بجروب بخيدنا دنا بجروب كن ملياس أبصرح كاب خم الجباب نداب عايز خدلو من قد خفت ترمتان أقدمو قمة كهبوز ناي بايتو فستيفال أقدس خوينس معنا حرائي محرة أبو مو قالوا اتريتوا اللوم تخوينهم تزيكونا حبريتا تلوكم كأ أو خلوكم حبريتا تقربوا يوهانس انتولو يوهانس سمعنا انتولو
3: بكا نعوم عد الكنوبة ما بزي اللون انت مسانا
1: هو
3: عد الكنوبة متمسمر نعوم بكا
1: حرائي دحر دي اللوم بار موزيكا قبر مسانا أوكي يقني اللي
3: جاو جاو انزيبكا جاو

0: Radio Zentrum, hallo.
1: Hallo, Andreas.
0: Salam, salam, Johannes.
1: Ja, nee, Alejandro.
0: Super, super.
1: Wo Programm, am Magadier, dann noch mal Sina.
0: Okay, okay. يا دلت لزخونة نقدر مقدمين كل ما بعد تصادفوا كما تقولون فتو تعم تبو وتخونة سرحتو تعال تفتح بال بحفش يقول إذا كان يخاطبوا إنير نايلو محمد بلاتنا ملا على كمان يسمع عنا هنا مناهم كبابين في الله يسمى فرحت تصادفوا على خاكي كان متكوني يقبهم ولا بقى بقونا يخون دعم بل مثل أنا ون يدلت لزخونة نقدر مقدمين كل ما بعد تصادفوا كما تقولون فتو
2: تعم تبو
0: تايم مزجود لو على حنتنا قرينا برن نزي راديونا حفرتها زي ما حلال فوقن نتم أبغز أم كوفي لهم زو علو فестيفال ده هلوه نتم عقمز اللو ما لته إيه إذا فестيفال زي هزباويس لزخونة بخال مخنيات كل قديفهم أو نخكافلو أبصرحون أبصرحنا إيمان هيم كمان ناتهم سلزخونة كلهم من أسياتها بزخباب زلهم بزقاتامي أنا خذ خخرهم دلي إذا فестيفال نعمتها زقبر فестيفالنا بتعنا يتنحنا كما يبالا فستيفال نخوان لنا آن ويحنا مدابا وطينا كنكادر لنا خير من قد خفتر مخنياتو كم زخ قلتو تونا حكو قديمي مانهايم بواقاني حنتي يماناي عيني نايت فستيفال كتكون بقي على حجي قال كحزوخ إلي زفل بناتي الرأي يلن بخمز عيني تاقبا كان محجون تفتين اندي سلازي نت فستيفال ون بخمز خريوتي بايتو راديونا ون سامحون تليو خاء بزقات عمون مزخاخر يخوننا اوكي وجان قاتل بل
1: اوكي كم تزبل كاي عندي بفلاي بفلاي اما طاي من هاي من كبابين بملو انري فستيفال هاقراو بعالات هاقراو زخرتاتنا ناي هزي لزخونة ناي بحاكي نفسي نفسي قبل كا لقلو كله هاقر تريحا هاقر يتصرح لكا نحضر سماعتات يتصرح لكا مبر نسب الكهون كان تر كله نمطعي خوانا ذكايت بحث شو أمول عالم وخون أمول ربعي قنبار أجل ستا ذكايت إيرتراوي وفي إيرتراوي ولا حانتي ننتها قرم انت سماتاتو نتر ما كاتما ما نهاي امكاني أبزخ عدسل نقر مقديونا نلوازد ليه كونا نقبونا يخوانا إيرتراوي على الناتي كم مسائل كانت عدمه هنا يكون أنا اللقوق قبلك اللي هو نزمت بزي بلو دلنا حبريتها كله طماطا هزبي ما نهاي من كبابين كل إرتراو زيقا نخصاتا فن نخواسا كان خمتا زوال كان هذا قيمة كدر علاق لدلو خي
0: تبقى لك جوني أوكي مولو بوات لك ويما التحساس بوخ لك
1: هذا حبريتها لني كذل توسطا نحنا عبكتمانا نعلت شمانتا ورح شمانتا زباو سمينار الله زين نفس وقت إيرتراوز ملكة لذخانة أبز على تزي نخل إيرتراوي نخصات فكاني حبريتا كم حلال فتو تي حبريتا ويتفلايا ونك زرقا حنديو نقدر مقد لكن بدانا راديونا نخل نخصمع زيها تحبر هذا اللي
0: إلا تشون مونتا ورح شون مونتا
1: مونتا
0: أوكي
1: قد صعي لحبريتا سعوديو عم مدد حزو قصنا حلوه قد داسينا حزبي سمينار حزباو سمينار سلزخونة كبه تحصد موسو تيرك أخيبها كايروه سلزخونة كل سبك كاس خصاته ذات عمي برفاتهم
0: اوكي قرم يوهانس تبو و دل قال الزلقا قصل
1: قال ولا حانتي تي تراي تي حد انت لاي تيزبي قد داس سلزخونة خابزي انا حانتي كبلاك ذلي كله تبع على أسنانه هيزت لذخونة كله بحد بعل بحد ناي سمعت أسنك كعسل كم ذلوا أنا كحبر فتو تبغى تفنى تلك هي ذلوا أبكلت على كلتة ذكر سمعت كلتة كلتة جديد تتوون سمعت نحن صاريم تتويهم أحد وين كان فنون كبر كاني كل هزبيك عسل كم ذلوا أنا ذي ذبواي ተዋ ነጠበረብ ፈቱ አብ ኩሉ ቃዓሰል ናይ ጅድነት ታውይታ አለ እዚ ስፋና ቸልካ ደኩን ከና በሓንቲ ንሓንቲ ሃገር ንሓንቲ ህዝቢ ንሓንቲ ባንዴራሲ ብሓደ ክኸውን እዩ ዝግባእ እሞ ሓድነትና ነደልድል ብሓደ ንኹን ሰላምን ፍቅርን ጌርና ክንከይድ በዚ ነገር መገዲ ኣለ
0: اوكي يوهانس مو يقنيلنا كلكم ابوبوغونكم ذهبكمو ريتو اب الصفحه قا امس ابا اخيبات تكون مس قلم مس كله ابال كنا خاني كنزت لينا يقنيلنا
1: راي
0: اوكي اوكي تشاو تشاو جن سخبركم سمعتنا ابزي ام نغز نغرم نغدنا خا ابز حلفه سومون بيت مرتقان قاده اب مغشا اورنوال كم تعمت عمد زخدو خيدوم اب فيديو ولا بسلون ريخ متخونو بالطعمي عوت تصبق نيرو بتوسخون اب بيت مرتقان قاد كتما هايدلبرغ نساتومون كومو عينت عدتا كايدوم نتنقلعو نتم تمهاروم اب زره بوتاتات وسيدوم تصبق من مدبات الداليوم مالتيو سلازي زي اقابا كايداز زخيد زلو نتوم قلعو من النتوم نختفلتوم زقبر زلو تعريك قليل سلازي كوني نتوم مهرانوم من نعوم زخوف كبود اللو والدنكا مسقانا بصحيوم بزبالة اندقل صلوخو دخاء من يتنايم

0: Predator Nath, hallo.
1: Hallo? Hallo? سمعنا الله هتقنبس ايه
0: مرحبا مرحبا تقنبس سمعوت سمعنا الله تبوق
1: واني سبوق دمسي سبوق قال اني سمع سني هي كل قزي انا تمنيت يكون اندي كل قزي زخته مازي ني 4 عام تعوتات هلو سلازي نتي الحلفه مدقام سلازي خوني سلازي ازي دهايزي كمتين الزاروة زلنا زمز العمد كأخاوز ولا تخونا لنا أنا بوغني تصفاي نسيو خبيل سلزل الله يدو ولي
0: بلتعم تبغ غير كامامر
1: نتم زغال قولو وحق سكم ابلن نتم افتو بغتازنا ورخا خمو أو زي من بارين عاي كربلن نبزقونا هن الله بلباي
0: السي وساني السي وساني يقني اللامامر تبغ غير كاس دول كا اوكي جاو

سخباركم سمعتنا نزلنا يلومي ما دبنا عجبكم كتبونا تسفانا قبرنا اب زمت جزيك سابن الرخب بزا حتبو بوليتيكا تبلنا يبرخ قبر مدندر فخنا سانا باتكمينا دحنكنيو تبو سنبات كايخنا لكم.